0: حبيب المستقبلي. سكسكيوز من الجميع، لأنه أنا لا حبيب ولا صديق وكلب ماكو، ما عندي. سمعوا
1: شفني
0: أسمع. تجي تجي نتجوز بالسر، تجي ناخد بيت بعيد،